الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.